إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله.

الله بحمده سبحان الله بحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم أعوذ بالله وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا سبحان الله بحمده وما حللنا من لا إله إلا الله وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين والدنا والدكم أمواتنا وأمواتكم مثل المسلمين أجمعين وخصوصا إلى روح حجة عائشة بنت حجي محمد ثم إلى روح فاطمة بنت حجي حتى ثم إلى روح أحمد رضوان بن حجي حتى ثم إلى روح استحارة binti Masrur Sumaila Rugusti Sahadan bin Gusti Hasan Sumaila Ruhajah Arbainah binti Masrur Sumaila Ruh Ahmad Rizwan Sah bin Haji Qadri Sumaila Ruh Sabariyah binti Sayyidi Sumaila Ruh Muhammad Tamrin bin Ahmad Rizwan Sah Sumaila Ruh Ibrahim bin Anangga bin Sumaila Ruh Maslian binti Anangga Sumaila Ruh Lisna Julianti binti Sandri Sumaila Ruh Ahmad Sanusi bin Haji Anang Masri Sumaila Ruh Ahmad Yusuf bin Ahmad Sanusi Sumaila Ruh Maharitanila binti Haji Burhan Sumaila Hajjah Nur Sehan binti Mayusuf Sumaila Ruh Rusliansah bin Surono summa ila Ruh Haji Muhammad Fadlan bin Haji Derajat summa ila Ruh Haji Muhammad Hatta bin Haji Rashid summa ila Ruh Saharifullah bin Haji Muhammad Hatta summa ila Ruh Rahmat Riyadi bin Ahmad Al-Hawalidina Walidikum wa Mwatina wa Mwatikum wa Madil Muslimin Ajmin Allahumma Afir Lahum Warahamhum wa Afihim wa Afanuhum Ajlan Jannata Manazilahum wa Masakinam Birahmatika Ya Rahman Rahimin. Rabbana aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.